0: 表示以色列的安全不能靠侵犯邻国主权来维系。
1: Il y a un an, ici même, nous étions une douzaine d'États à reconnaître la Palestine. J'entends le cynisme de certains. Reconnaissance de papier, regardez la réalité. Mais quelle est notre crédibilité si nous continuons de rester inactifs face à Gaza ? Certains se flattent d'une paix prétendue.Mais cette paix n'a pas rouvert une seule seconde les voies humanitaires. Devons-nous contempler ce spectacle qui nous fait honte à tous ? Jamais ! Mais tous ceux qui prétendent que la sécurité d'Israël passe par la violation de la souveraineté de tous ses voisins font une erreur funeste, affaiblissent la sécurité d'Israël pour aujourd'hui et pour demain, et la menacent.
0: 西班牙首相桑切斯23号发言时表示，西班牙明确谴责内塔尼亚胡政府至今仍在加沙地带实施的种族灭绝行径。
2: Imponiendo un embargo de armas al gobierno de Netanyahu en Israel, impidiendo que se use nuestro territorio para desplegar una agresión contraria a la legalidad internacional y condenando sin matices el genocidio que Netanyahu sigue perpetrando en Gaza. Una crueldad que ya ni se inmuta.Al ver las costillas de un niño hambriento o un hospital reducido a escombros.
3: 以色列国防军23号称，决定在巴勒斯坦约旦河西岸部署一支精锐部队。
0: 以军称，根据局势评估以及以军总参谋长扎米尔的指示，决定将以军精锐部队第98师的师部部署到约旦河西岸，并接管此前部署在这里的两个旅的指挥权。此举旨在加强以军在约旦河西岸的防御和进攻能力。以色列时报报道指出，以军此次部署罕见。自2023年新一轮巴以冲突爆发以来，约旦河西岸犹太定居者实施的暴力事件持续增加，近几个月出现激增。与此同时，以军和以色列警察也频频在当地展开行动。
3: 时值九月，加沙地带的夏季热浪依然毫无退意。大量流离失所者生活在闷热潮湿的帐篷中，加沙地带的皮肤病患者激增。据联合国近东救济工程处统计，今年一月到五月，加沙就已录得超过12.5万例皮肤病感染病例。较为脆弱的儿童群体更是面临着极大的感染皮肤病的风险。
4: تقتصر معاناة النازحين على الحرب بل تمتد إلى مشكلات صحية تترك آثارها على أجساد الأطفال.فبداخل خيام المصنوع من الأقمشة والنايلون تتحبس الحرارة والرطوبة وتنتشر أمراض الطفح الجلدي والالتهابات والتسلخات لتتحول الإصابة إلى معاناة يومية لتتطلب علاجا ورعاية مستمرة
5: 今年八岁的沙赫德过去三年一直跟着家人在帐篷里生活，帐篷内空气不流通，闷热潮湿，使得他的身上出现了大面积皮疹。
6: كنت قبل الحرب قاعدة في الدار وكان في عنا هوايات كان في عنا كهرباء هلقيت صارت الدنيا غير عن قبل قاعدين في خيمة إحنا الحساسية صارت تجاعنا كل إشي صار يجاعنا قبل 3 شهور كانت الحساسية كثير عليا وهلقيت زادت برضو بزيادة كثير صارت عليا مش قادرة أنا عليها هلقيت
7: كان قبل الصيفالحاد في وجهها وجسمها أقل بس مع اشتداد درجة الحرارة زاد عندها كتير فانتشر حتى في كل أنحاء جسمها البنت بتعاني منه بتقدرش بتصيبها حكة بتضل طول الوقت تحك أحيانا من كتر الحكة بيصير الدم
5: 沙赫德的痛苦是加沙数十万流离失所儿童面临的普遍困境。联合国近东救济工程处发布的数据显示，近半数的流离失所者营地都曾爆发传染性皮肤病。医生指出，加沙大量流离失所者长期处于饥饿边缘，免疫力低下，加之当地清洁水源短缺，各类污染持续，这些因素都在加剧病情。其中，儿童群体最为脆弱。如果对儿童的治疗持续延误，细菌感染可能穿透皮肤屏障，扩散至内部器官，引发内脏感染。
8: نحن دعني أقول يعني نحفر في الصخر من أجل السيطرة على هذه الأمراض وألا تتحول إلى أوبئة في قطاعنا الحبيب. والمشكلة الأساسية يعني أو عدة مشاكل نواجهها أولاً شح الأدوية.